0: ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا
1: غربت

إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين

تاج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه مواحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ

ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد

ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين.

أمة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق

مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه مواحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق

0: أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
1: الله أبين قوديا مسمى إدن يأزر تاكر أعامة هارك باس تكر تربية دن أغرتتون أهالي كيني ما هاد زوريا دكو باين سامو ونن ببام مسعي يسن يمالن داهير غرب محمد داركتا ميلورا دكفو پر ريدو ان تاريها شير أري ومسو غباس كفارين تكين غيتر أم وادا بو كان أرز جيزو أدو أوران أوريد بكي أعنسا Yam Dahiru Garba, Darukaya, Dahiru Garba, Tikun Kudara Allah, wana aureze kasance a ranar Juma'a, Shabi ga watan Yuni shekara ta 2026 da misalin karfe 1 da rabi na rana, bayan idar da sallah a masallacin Juma'a na Gwallaga dake cikin garin Bauchi. Jama'a, mu dauki wannan sanarwa a matsayin goren gayyata don taya ma'aurata addu'a zaman lafiya, hakuri da samun zuriya ta gari. Allah ya bada ikon halarta sanarwa a madadin iyalai.

يا حلوة يا أسيت البنات يا متعة للروح والنظر يا حلوة يا أسيت البنات يا متعة للروح والنظر طولتي بتخبي الغرام الليلة في عيونك ظهر يا حلوة يا ست البنات يا متعة للروح والنظر طولتي بتخبي الغرام الليلة

يا حلوة يا ست البنات يا متعة للروح والنظر يا حلوة يا ست البنات يا متعة للروح والنظر طولتي بتخبي الغرام الليلة في عيونك ظهر يا حلوة يا ست البنات يا متعة للروح والنظر طولتي بتخبي الغرام الليلة في عيونك ظهر في نظرتك في بسمتك في خدودك الحلوات زهر في نظرتك في بسمتك في خدودك الحلوات زهر خلاكي أحلى من البنات والله أحلى من القمر

تصوير يا ملاك خلاك في أحلى الصور وخلاني تايه في الغرام رواجيك أكتر من شهر خلاني تايه في الغرام رواجيك شهر ورا شهر اليوم عيونك قالوا لي بحب لك قلبك شعر اليوم عيونك قالوا لي بحب لك قلبك شعر خلاك شعلة ضوي نور والله أحلى من القمر.

زي القمر والله احلى من القمر زي القمر والله احلى من القمر زي القمر والله احلى من